Bismillahirrahmanirrahim. Merhaban merhaban bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feyneti sa'id. Ve bis safiri ve şehidi. Üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina. Ve bil liqaihi musaddika. Ve bi hüccetihi mu'terifa. Ve lisibellahi fil uluhiyyeti cahida. Ve alallahi mütevekkile. Nüşhidu Allahe ve nüşhidu melâiketehu ve kütübehu ve enbiyâehu ve hamelete arşihi bi ennehu huvallahu lezî lâ ilâhe illallahu ve vahdehu lâ şerîke leh. Allahümme innenâ zalemnâ enfusenâ feğfir lenâ evzârenel kebâira vel lememe فإنه لا يغفرهما إلا أنت واهدنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهوما وطلفا ولا تجعلنا ضنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا.

0: Gotarek meydin de beje selamun aleykum aleyna ve aleykum selam ecid yar bekri eymen çiftçi tamami helbesin de rezide jide uba ve khore bir ka khore kale khore u je tamami gotarin çare efemi re diyar idikim gotiye keke ahme keke eymen çiftçi
1: محمد درة وفارس عود صغار بتحميها الأوطار
2: بلد يا بسري فيك العز في أرضي دمي وعرضي
0: قدر كميدن دبيجة سلام عليكم علينا وعليكم السلام برنامه وبخير بخير خدج ورازي بإن شاء الله از جوه تفهيد طبيبي ويلاي آهاني دو خوازم جزلام خورا دياري دكم قوتيا خشكا عايشة يلدز
2: وحنا رصاص شعبي بيه تفعل للراس احنا رجالي
0: Gotar ekmeğinden de beje selamun aleykum aleyna ve aleykum selam ez Ömer Çelebi Je Ömer Çelebi baş ürtümdür bayram Evila yani de hazım evila yani Je bo tamam ikesin ku ve sebebeştari bernameya hicabe bibin اجوان را دیاری دکم جه خلک غزیره و جه تمامی برای می یوسفی را دیاری ببه جه خوشکا زهرای ره و جواره دیاری به امانت خدا بنگوتیه خوشکا رفزانور

Godar ekme edin de beje selamun aleykum aleyna ve aleykum selam ece diyar bekri Muhammed Eyyub tamam ya helbesin dar ezi de jikale khu tevfik re desti yumaş dikim je khale khu necmetin re u jenga khu khanım re je tamam ya khalan khu re khalti khu re mete khu re de uba ve khu re je tamam ya bar khu der u mujahidin Hamas re je khale khu Abdusalam re İbrahim Yusuf re جاب اخو ترزي علي ره دياري ديكم وجوه خبط كارين شاره فمير دياري ببه قوتيه كيكي محمد ايوب قدر اكي ميدن دي بيجه سلامون عليكم علينا وعليكم السلام برنامه وبخير به خودش ورازي به تمامي هلبسين در ازي ده جايلا خواره دياري ديكم قوتيه خوشكا زمرا ارگين Godar hekime edin de beje selamun aleykum aleyna ve aleykum esselam ezci Bursa'yı Melek Alkan. Tamam ya helbesin dırizi de. Jekeke huayku lugurbetiye ye je sabahatin Alkan re. Uje tamami birayi meyku hasret edikşinin vekame. Je diya huare, huşke huare, birayi huare, uje ve khabatkarin çare femire. Diyar idikim emanete huadabin. گوت یکو سوره آل عمران آیه 123 سیان اون دکارم بخوینن

أستعيذ بالله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. سوند بكو خداي تعالى ده دماغو هم بيچارة وزعيف بونده ده حربة بدره ده جوار ابو علي كار ويچاغي جي اسياني خوا بپارزن ومحافظة بكن داكون هرتم شكر بكن. صدق الله العظيم.

0: استشتاك نابجم كي بكيرا هوالتيه بكا حشرا ويجي بويرا يب بلا دوستي ترامب لي بلي ام بعشكالتي دبيجم دوستي ما يحيى سينوار محمد ضيفة غزة فلسطين
1: يا وصية الرسول
0: ازيدا ناخذم كرم كنا ملايا خواه قهدار بكنا ميدوان بكنا ان شاء الله.

بطرك ميدن دبجة سلام عليكم علينا وعليكم السلام جدي أربكري مدينة سرناج تمام إلى يدر زيدة جدي أخوة وبابي أخوة كل قندن جبيركا أخوة بسرائرة جكيكي أخوة أسمان جينغا أخوة خالدة

خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة

شهيد حسن البنا، أي شهيد سيد خطوب، أي شهيد أسماء، أي إخوان direnişinin aziz şehitleri، sizlere elveda demiyoruz، buluşmak üzere.

من شريته ريا تيا ريامة دوست روجي ولميجي خسم ظلم وقريجي مزجين والسرت بيجي هر تيرون ياما سلاتي ربي أكهم سلامي وي هرودم لتيا فخر عالم ريا تيا ريامة.